0: بوار كتبتي ولحنتي بوورد
1: بوورد
0: بטח كتبتي بوورد كتبتي مليم كتبتي محكتي كتبتي محكتي عود بسكه حلك لي طبلعات شتي طبلعات لو بعتيم ثلاث طبلعات لو
1: بعتيم شرحت تسبر على كتر ام جوجل ترانسليت شلحتي
0: جوجل ترانسليت
1: كان عذر لك
0: بטח شعذر لي
1: مديم
0: ضرور
1: بون نسمع انت
0: شير يفه رجع نسيمت اوزنيات الطحه الهي على الكربوليت لي لا كما قلت لي تسروكت عزوتي יאללה, אקשן.
1: שקד ותסרוק את זה כבר מדהים.
0: ברור.
1: שפיטה לייב.

يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها